بتقعدوا إياتي تعزز يأج بعدين كي تي منكو يأجي هنا يأجي تي خويتي تنوش إنلكي تي آي إكزام إياتي بكاغونة تي آي كير أمريكا يأج بي يوجيكو أدو إياتي إياتي بابليك سيرفيس بروجرام إكي إياجي تي ماش إدي توليل يأجي فولنتير دان لندي أوبتمولوجيست I agri anant il kaki aro iadi physician ke I agri di I agri bendan nishiki.